0: خد تبارك الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كاتن مبرم تبارك وتعالى كسين تفسير القرآن بيلن دفل أجمجت في وقت وي في إذاعة الدنيا صوت القلب نكون كي سار بنيت دي سورة النساء جانون كوبا أم فنويري آية أكبن تخوان فين خمني فين سما برام تبارك وتعالى نلخيني إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سنجن مويتو بكاري مغي نفرن لين بكاري نوي دوغل لين دوغين وخمن ورفن لتي مودي الجنة ورتم لتي كاتن برام تبارك وتعالى آية فنويري أكبن في سما برام دي وخي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. القران الكريم كان سجل بنوب كرابي اك بنوب تايبي مودي بن بيرسو يالا ميغي دون ني تودل نيغا خامني نيوم لا ارامل تي جيغين ني ني تاكلين مو ني تودل نا تاي غيناوام تودي لولو اك نيغا خامني ني لا غور ورا ابل جيغين تي ميراث مو ني تودل تاي téré go xamné daf ñu koy téré ñuy xémem lam défal kenen bu ci digeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala défal lo xamné dalay wax boko xolé da na la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamné mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci kuñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawm yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ما فضل الله لي الله أبلي به تلولا بعضكم لنتين على بعض تلن لي الله دفل نت تدفل لك يو لولا بمتخ نيكو تلم لك موم نخ نيتاني دي السبب مبنيل دي سبب كنان كون كن نكونك نيم تلك تبارك وتعالى دفل نخ للرجال نصيب مما اكتسبوا غورني امنا ني وال تي لي ني فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن جيجن ني امنا ني وال تي لي ني فغو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجن لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñu na ko moñu wo xamne kudul mom mënu lepp yoko ko ndax la tax mu koy net li yonenti yele amna ko ci kon net li koy ci def lay guddal net li mu dal koy net legi mom nak ak dundam alquran du ko net li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko net li ne ko sa dundu ni la nax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk yako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg net li yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala sa'luka qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi
2: motax tabarakallahu nga deg suñu mag ni diko netti li ci ay jotaay diko netti li ci ay téré ndax

رب العالمين نيتي سورة الشورى آية فك أجرم الله يجمع بيننا وإليه المصير لولمي سي الله تجي وقت أمصر دين وقت ينتبه صلى الله عليه وسلم ملكو بني مما بني سقري وتتخنى فدو وجه نال بوستخن من يجب نتلب ولا تتبق أهواءهم بلتق سين بنيا نتلب وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بيبت تيري بيالله واتي قمناكم

0: ألا وأجنان من يحيي العظام كم موي دكلات يحيي
1: melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim